سلام كما يكنيكم تخاتاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي علت عصر تربعتي ورح شديشتي قلتشحن عسران شديشتانيو ورح سنة كل قزيقة من فلتو حترزين ورحي زخري سوعتنا نذكر اللوع ورح سلو زخونة كبيد زخريو سلازي عبزنا يلمو فنوانع علت عصر تربعتي ورح شديشتي دحري شدشت معلتون معلت سماعتاتنا سلازخونة نزنا يرم معلتنا فنو راديانا بمرو زلنا تحستو سماعتاتنا ذكر مدبات يقوون سلازي كم مجمريا كم مدبنا بزيانا قفلميو بدحر زيانا زخر السنة زبل صحف كلونا يو كتسيلون كم اندابله ملخت سماعتي زبل صحفن قال ملختاتن اقومون اقداسي حفرتاون كلونايو

كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة

تبخرتك واقع خبر دم كانت تدري لهم ملس عاسل وسلام لري ترانا فوي لقس مهزنا السنة ليا شبر حلفا يا بحيا لقو حدرقا معرفا كل علام وصل الليل حوار لا تخلو كل علام خوشو كل علام وصل الطعم ما بك لا تخلو عي عبرك وبركان

عاصم خرتك واقف خمر دمك ساتر يا نوم على السلكة عاصم ما سلام يا رترنا وين ما سنهزنا كرسل لي يا شبر حلفا يا تحيا مخو نعيش على سعمات مريسة ولا يعرف كنا كبيرتا

زخبركم سمعتنا إذا حجي اختسمعوا تسنحكم درفي قسنا اللي أشبري أبسحي اللي حدرخة أم معرفة زي إلو زدرفي زدرفة مكنن كداني شاباي كرمي كسلست عام تقوون بفرتعنا حمام لبي أب جرمن نوح حكمنا كيبر دحر متنع أبن دا تحكم خينو أقدا سيد زخونا متحف دي تحفة عقامة تبل عباي متحف تستسوين وعلو جتيا بتحيا اللي خو حد رخام معرفة إلو نبعلون تسويه سوئيو سلازي خبزي قتلنا أبتي قتل مدامنا حنكيد

0: እንዴት ናት? ሃሎ
1: ሃሎ ሃሎ
0: ሃሎ
1: ፍራስ
0: ሰላም ሰላም ዮሐንስ ሰላም
1: ከመይ ኩል ሰላም ዲዩ
0: ግርም አለ
1: እዎ ጽቡ ፕሮግራም ቀጥላሎ ሐበሬታ አለና
0: ኦራይ
1: መጀመሪያ ቲ ኩቡር ማልቲ 10 ሰነ ማልቲ ሰማታት
0: ኦ
1: نعلت عسرة ورحي شدشتة كتاش عسرة شدشتة تداليهم ذلو نقول له من هاي من كبابين تقمات اي اكتراوي نحبر نفتو تي مدب اقربو عزو قالو كاب فريدهوف دي جمار لك ساعت عسر تخلطة
0: فريدهوف من هاي مالتي كاب ماكل كتما
1: فريدهوف من هاي ميا كابو تي مبقاس كابو خينو ساعت لك ساعت عسر تخلطة فاوتس مالتي ناب باركي تبعتات مالتي
0: اوكي
1: كما دب ساعات ثلاثة ايدي جمر كل سبقاني ابونا خركب بازي قطع من حبر تعب قعزو كل سبت مسيخاني تبق نيرو تزخي المالتي وتي مدب كنت كل جزي بقباب تداليل له زي برافتو مالتي
0: اوكي
1: تعالي فستيفال لو ما عمت تداليل له نعلت عصر تحرس قبل عصر تخلتك وحي شوعته كل سبكة زي ما دب جيرو كاب حجيك دالو ولو بزقات عمان حبر نفوتو اب فستيفال منالبات او سنة صحف دو غروبو سقب تمالي نيرو دحان ولا سقب لومي سراح انده حسدي دوم سنة صحف كنبب ويكا غرب زدلي كاب مان هاي من كبابيون حاجة هبالات حاجة راوش ما قل لنا حبر وزقات عمق آني كحبر فوتو
0: اوكي
1: توساخي كمهارو زمرقو ويكاات مرشت زودو عصار تخلط بشتديم دودو انفرس زودو استفال علي سمرقو ابي تمرتي اب كم تقول لك زياب فسيبال ناي ممرق معالتي سلزولو مدب توم سدرا نظب لكوهم نا هاغراوش ماغل ابالات كتمزغبوم تحتنا ها بزي غاتامي انا قربلكون فتو تي معالتي سغاب قلت 10 15 تك مزغوب لوم صباح مالتي انا موداتا ن هاغ ابالات هاغراوش ماغل كحبر خاني بزي غاتامي حبر
0: اوكي تبو يوهانس ودي كا تخونكا
1: يا
0: بزعوان فيستيفال غداي ولا كوات علت تنغيرو تخونسي أقبب نيا ما قع عزسي كم يكون قرب حساب اللي دلوا وي نحبر قع زخ كبر ذكال تغينو
1: هو حجي تي حد حاسب اللي هو جنت جزية قرب حجي خن ما كم مدى توس مدلاي مدلاي نادلنا عند حر ترخيبو تبو تزاي كوينو جن كل سب من تنا يحبر كم كيد ماكينة دلوا وسب ما كاين كبقسوماني بحبر ناي مخات كاني تقولو كوميتاتونا لو زي تبو نيرو زي بحبر مالتي كل جزي بحبر تحدنتك ناي حدنتك ملكتي وناي حيلنا تلزقون بحبر كنكيكا تبو نيرو بلا نبوغني ناي زي جن قطال حبريتاتات كنهبينا نالوات تساليتو التوبوس تزي تساليتو خمزاز بلا دلقو نبسو كبسب ماكينا نحرا العلو بحبر مخات مالتي
0: تبو تبو عبرنسيون ماكينا أبيت سلدي لا ماكينة تبقى كم حدا جن قال أي كاب زين أي دوتشان تيكت غير كون بحنت دا بحنت ساعات نقول له من قد خمان قال ما لتش من قد ستة تبقى نجارنديو ما كان كركبة تبقيو تدي كنا جن بد دوتشان تيكت غير كاسي بحنت فاقون خد كيد كمان زحاشة مرتي من قد تاتكم دلوا محباري هراي مو
1: يوهاني تبقى تبقى لها زي عون تبقى حساب يا مالسني تي كومون ما دب جيركا نتي بابور دخيت كاني باب حدا ساعتات دخيت نالبات بلت خون إذا حان حجي خمسر حلينا وي خمس بالكو بكا تالي حباري تقمي
0: هاو هرا نحنا هون تحريونا لنا أخي تحريت التسامون ون فنواس لدلنا أول بقبوك نقر كالي أوكي وان اسمو
1: هرا أوكي
0: تبقى معالتي
1: أوكي مرحبا تشاو
2: قبل ولود النار وامحيط بادك وحطر لكل مرانه تتركبك

0: اسمرار يحضركم الافراح ويعطيكم اسمرار سلام ربط مدركم عبكم قلكم تمر
1: زخري سنه ترز كل ورارات علاش زبل الله ورحي إذا أب تاريخ حزب إريترا انبزار الزن على 10 سنة مع التسمعتات إريترا قوينا تذكر استمرت أتل مخنيات تبع بيتون حدقنا أنه تنترز كل ورارات مقزات إيتوبيا زخونة شهد شاي ورار بتصاو عسر عدر قوفر قيح كوخوب تحرى أربعة وارح زوسد مررين دماون من ربراب بفشلت زبك على علت بمخوناي تقاد علي نتسرع الدرق خلت تعامت ملوء صفيح مدلاوات قيرو بلعول رئيسة أمان النت سورة إريترا حنصابن حوارون كدمس مخانو بأواجه فليت زنقالو ومتانا صفيح ورار مكيتون مفشال بزح مسواتي خفيلو أبزنا يموتن حياتن مرير تمتم لعل خلت تشحن شوعات تميتن حريات جغانو دك زامريت مسواتي كخون خلو لعل حموش تشح تقاد التخمز قصلو سندات حرنة وقال سيحبر شهر شاي ورار بعصر تحمش تلكاتي تشحن تشعاد تميتن سمانيان كلتن جميرو بعصر سنة شحن تشعاد تميتن سمانيان كلتني بفشلة تدم ديمو إذا فتس أمزي لما مبال أربعان أربعتان عموتي عصر سنة أبن ذكرو اللون بقر إتا أقرام مخته إرتراو تقادالي أب شهر شاي ورار مقلحو أقداسيو كلو خمز فلطو تاريخ شهر شاي ورار بحاد أنكتن هاي غازيتا زقلت آيكونان عبي مصحف تصحيف كون بملأت كتقول تصوز كألا يكونون زخرن محداس قن غازيت حداس إريترا ثم حبرتها نايت ورار حزات لكم قريبا لا قلت ما تشاهد شاي ورار بحال تصير أما فارق شحن تشعاد تميتن سبعان شمون تنجميرو كساب حاملة شحن تشعاد تميتن سبعان تشعاد تنسرع الدرق بقزيف دقف رئيس حيالان حبرة سوفيتين مشارختان سورة إريتران متشفلع زكايدو حموش تتخاتات التورارات تحمششو هزباو سراويت اب تحساس شحن تشعاد تميتين سوعان تشعادتن اب قنبار نعفان سمناو مبرع سحلن متقعتاو تبقسو بموساد عبي وتهدر عاو عاوات دحر مقون تصافو درقخن بحدش نسورة إريتراب وتهدر عاو حيلي خدشفلع زخولو عقمن مدلاب نخلت تعمت مملاعتها أف سفحنو وسان المدلوات تتأميد يحلفوه زادل المدلوات دعر مصفاف كأسورة إريترا حانسابن نحوارون كابقات مريت نمحكاخ وفريق أيحكو خبيلو زي سميو ناي مودة أتاك خوون ستحاسبه واتهد دراوي وفري أبقسه سرعة الدرق أبرئس زي تقود أبدا قفات ورا واتهد دراوي استراتيجاوي مخري واتهد دراوي كإلاتات حبرة سوفيتين مشارقتين سنيقو بزقبرو العلم الدلاوات محرت أمامينو نبري بزد ما مدمسا سورة إريترا كل قناة كبسر تقوائيو أبتر سمانيان كلتن كم اللا هزبي إيتوبيا استوكولون وصعتنا تاتن دقفتن استرخبولو عبي وعلا أبس مرا بمكنع أسمرا مانيفيستو استسميو وقعو أو وجعو

ኣብቲ ናይ ክልተ ዓመት ምድላዋቱ ስርዓት ደርግ ኣብ ርእስቲ ኣብ ኤርትራ ኣቐዲሙ ዝፀንሐ ኣቐዲሙ ተወሳኺ 120,000 ሰራዊት ኣሰሊፉ ብዘይ ሓገዝ ታንክታት ጎቦታት እናሓኾሩ ምስ ተጋደልቲ ክገጥሙ ዝኽእሉ ሃሩሩን ኣፃምእን ዝፃወሩ ወተሃደራት ብምስልጣን ተራራ ዝተሰመያ ፍሉያት ክፍላተ ሰራዊት ኣቒሙ እዘን ክፍላተ ሰራዊት ኣብ ኣፃምእን ኦጋዴን ፍሉይ ተዕሊም ወሲደን ብድሕሪኡ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ትግራይ ዳህሳስ ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሕወሓት መጥቃዕትታት እናፈፀማ ግብራዊ ናይ ውግእ ልምምድ ኣካየዳ ነዚ ዕማም እዚ ፈፂመን ናብ ኤርትራ ምስ ሰገራ ከዓ ኣልፋ ፕሮጀክት ብዝተሰሚየ ስርሒት ኣብ ድሕሪ መስመር ፀላኢ ዝንቀሳቀሱ ተጋደልቲ ንምፅራይ ሰፊሕ ወፍሪ ካየዳ እዚ እናገበረ ስርዓት ደርግ ምንቅስቃስ ደጀን ህዝባዊ ግንባር ንምልማስ እውን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሳሕል ብለይትን ብቐትርን ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ብዘየቋርፅ ዝቐፀለ ብርቱዕ ደብዳብ ነፈርቲ ካየደ ኣብዚ ወራር እዚ ፀላኢ ኣብ ኣፅዋር ቅድሚኡ ዘይነበረ ብዝሒ ዘለዎ ናይ 130 ሚሜ መዳፍዕ ክውስኽ እንከሎ ሽዑ ዘመናውያን ዝነበረ ሓደስቲ ኤምኣይ 24 ሄሊኮፕተራት ውግእ እውን ኣዳለወ ኣብ ርእሲ እዚ ደርግ መርዛም ጋዝ ክጥቀም ምዃኑ ሓበሬታታት እናፍሰሰ ኣብ ተጋደልቲ ህዝብን ጭንቀት ንምፍጣር ሰፊሕ ስነ ኣእምራዊ ዘመተ ተታሒዝዎ ነበረ ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ መወዳእታ 79 ኣብ ግንባር ናቕፋ ኣብ መጀመርያ 80 ድማ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል መጥቃዕቲ ወሲዱ ኣብ ልዕሊ ወራር ሰራዊት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዓብ ዓወት ብምምዝጋብ ኣብ ግንባር ናቕፋ ካብ እምባደንደን ነቒሉ ክሳብ ከባቢ ዓድሽሩም በፂሑ ብምንባሩ ኣብ ድሮ ሻድሻይ ወራር ህዝባዊ ሰራዊት ብሸነኽ ናቕፋ ናብፍ ዓበት ዘቋመት ዕርድታት ሒዙ ነበረ የግዳስ ምስ ምቅርራብ ሻድሻይ ወራር እዚ መከላኸሊ መስመር እዚ ማለት ግንባር ኣፍ ዓበት ግጥም ከይተኸየደሉ ናብ ሕዳይ ከም ዝስሕብ ተገብረ ማዕረ ማዕረቲ ፀላኢ ዘካየደ ዝነበረ ምድላዋት ተጋዳላይ እውን ነቲ ወራር ንምምካት ዓቕሙ ዘፍቅዶ ምቅርራባት ይገብር ነበረ ብፍላይ እቲ ስነ ቀመማዊ ኩናት ሓድሽ ተርእዮ ስለ ዝነበረ ነፍሱ ከመይ ገይሩ ከም ዝከላኸል እናተማህረ ልዑል ስነ ኣእምራዊ ምቅርራባት ገበረ ኣብ ኣቃውማ ሰራዊት ሓንቲ ሓዳስ ብሪጌድን ካብ ኩሎ ነሃርታት ዝተዋፅአ ሰለስተ ፍሉያት ቦጠሎኒታትን ከም ዝውሳኻ ተገብረ ኣብ ክፍልታት ህዝባዊ ግንባር ካብ ዝነበሩ ተጋደልቲ እውን ገለ ክፋሎም ናብ ተዋጋኢ ሰራዊት ከም ዝኸቱ ተገብረ ኣብ ድሮ ሻድሻይ ወራር እምበኣር ኣብ ግንባር ናቕፋ ብሪጌድ 51 77 ከምኡውን ክልተ ቦጠሎኒታት ናይ ብሪጌድ 58 ኣብ ግንባር ባርካ ብሪጌድ 70 ሓደ ቦጠሎኒ ናይ ብሪጌድ 58 ክልተ ቦጠሎኒ ናይ ብሪጌድ 23 ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ብሪጌድ 44 31 4 ሓደ ቦጠሎኒ ናይ ብሪጌድ 23 ከምኡውን ክልተ ቦጠሎኒ ከቢድ ብረት ናይ ብሪጌድ 76 ዓሪደን ነበራ እተን ሰለስተ ፍሉያት ቦጠሎኒታት 73 74 75 ከዓ ተጣባዕቲ ኮይነን ይፅበያ ነበራ ወተሃደራዊ ውጥን ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ንሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ብኩሉ ወገን እንተላይ ብመሬት ሱዳን ተጠዊኻ ኣብ ከበባ ብምእታው ኣብ ውሽጢ 2 ወይ 3 ሰሙን ሙሉእ ብምሉእ ምድምሳስ እዩ ነይሩ እዚ ገዚፍን ነዊሕን ምድላዋ ዝተገብረሉ ናይ መወዳእታ ክኸውን ዝተሓስፈ ደምሳሲ መጥቃዕቲ ድማ ናብ 15 ለካቲት 1982 ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ሓደ ሰዓት ብግንባራት ናቕፋ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ባርካን ሓልሓልን ተወልዐ እዚ ናይ ሞትን ሕየትን ግጥም ዝተጀመረ ብሸነኽ ባርካ ካብ ዕዳየት ክሳብ ሰልዓ ዝዝርጋሕ ሓድሽ ግንባር ዝኸፈተ ዓብዪ ክፋል ሰራዊት ደርግ መብረቅ እዚ ኣብ ውሽጢ ናይ ሳልስቲ ውግእ ኣብ ድብያ ህዝባዊ ሰራዊት ኣትዩ ተደምሰሰ እዚ ናይ ግንባር ባርካ ስዕረት ፍሽለት ሻድሻይ ወራር ከሎ ገና ዝኣመተ እዩ ነይሩ ስርዓት ደርግ ብባርካ ዘበገሶ መጥቃዕቲ ብዙሕ ክስጉም ከም ዘይክእል ምስ ተረድአ ብኡ ንብኡ ተረፍ መረፍ ሰራዊቱን ኣፅዋሩን ኣኻኺቡ ብቕፅበት ናብ ግንባር ናቕፋ እዩ ድሪብዎ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ኣብ ቀዳሞት ሰሙናት ናይቲ ወራር ውቃው እዝ ብፀጋም ወር መሬት ሱዳን ተኳሊሉ ንደንበቤት ተቋፃፂሩ ብየማን ብፋሕ ዜሮ ቢሉ ክሳብ እቲ ቐንዲ ሽቶ ጎቦ መሽዓሊ ብምብፃሕ ንግዜኡ ከቢድ ፀቕጢ ክፈጥር ክኢሉ ነበረ የግዳስ ህዝባዊ ሰራዊት ነቲ ብመሽዓሊብ ዝወረረ ሓይሊ ፀላኢ ንሰሙናት ዝኣክል መኪቱ ዘፍ ድሕሪ ምባል ብሸነኽ
دنبيت صرمت قعت وسيدو نوتن كببا ورار سراو الدرق افرعنو افشاد شاي ورار اتزبر تعبزح مسوات تستقفلو مرير وقعت تخايد البوتاتات امونغو جنبارات نعفان سيمنا ومبرع سحل زنبره اب اوان حام شاي ورار سالساي جنبار تباهيد استتصوع بوتاتات نيرو صلاي بدبر طلول نابغرع وريدو مسمر نعفا دجنك بتخز غبره من قسقاس دما زياده كل حدغنيا نبره بمبرعاوي أصادف نور حخيرو نعفا خاتوز تنقسقس سراويتون اب افتك نعفا نزركب استراتيجي بوتا براخ شحن شو عتميتن كلتن دحر تابا وفيات استسمي بمقططار اما جمرتا نايتي كينات ازيو حدغنيا كونات فطيرو نبره بزخا اب حداي زنبره دفعات زباو سراويت نابتن اي قدم مكالا خال مسمر يمانه صقام امبادندن كمز سحب تا غبره بعصر شديشتا لكاتيت قطري بروبا محنا نام مندعات زحاخوره امبسا زبل مصوعو زنبره مورت سراويت درك سالساي كفلات تراويت كفلات طور صلاي برتو حيل سلازنبره افت كباب زنبره اغله بطلونيتا تزباو سراويت كابت برخت برخت بوتاتات تدفئن ناب غلاغل اغرع وردا اتكونتات كبيد سغال سلاز فطره خا اف كفلتات دجن زصحو تغادلتي مستن بوتورونيتات كم زصمبرو تغبره نوح كيصن حقنا زن احرتات توسخه حيل دريبن بمووددب صرمت قعتفنين بزح مسواتي كفيلن نصلاي كبكبابي اغرع صريغن ابرخت غوبوتات مئدن انقر صليمن كمز درات كبرو دحرز عوت صرمت قعدزي جمبارات نعفان سمنا ومبرع سحلن تلاقيبو كاب دنببت كساب رور حباب ابستزرق حمكلخ المسمر ازي مرير مر براب قصله سراوي درق بزخون واغا نعفان مقططار نعقل صبت وغا كاده اتكبيد مر براب نلعل 10 معلتات بزي استنفاس تحرم قصالو خا اسران شدشتن لكاتيت افت تصاطي فطير زنبره سالساي جمبار حزباو سراويت ترمت قعت وسيدو نتورار سراويت نغلغل نورا نورو نارو اصدفو بدحرزين حزباو سراويت خبيب كام دمساس زبل وطن كم زي كال بروح كون انت خنا مملس اغري بوحدون عفام قططار زبل نعقل صبت متقعت تقصيلو كاب كبابا من دعات كساب دندن ارد فرنيلو ابزنبره مكاله خل مسمر كاسراوي درق اهرتات نقايره نربعت اوارح بصعق دبدب كبت اصوارات النفرتن ان تسنه جناخه فرزه يترخبو برتع من ربرا بكاده اب اردتات سمنا ومبرع سحلون بتماسا سالي يا قداس ابزنيا وارح كبيد من ربرا اردتات زباو سراويت نقاي بلان شاد شاي ورار كا بعسرا سنه شحنت شعات ميتن سمانيان كلتن بعوة زباو سراويت بفشلة ورار سراويت درق تدمدمه غفشاد شاي ورار سرعات درق استاد حمسا شح سراويت اطفئو كبيد سو اون نواتاون كسارا تسكمه زباو سراويت زخوف لواقاون كالي لاي نبرن لعل خلطة شحن شوعات ميتن بلوطات ايرتراوان تقاليل تتسويهم لعل حموشتا شح قوسيلون كبهال كلو درغا فرقع عقمنا يتشعوز نبرة واغا سراوي تزباو قنبار مخانيو شاد شاي ورار سوراير تراخ سعرن زيك سعرن افكبيت فتنة زاتوولو تقادالاي بطمي كبدو ابتلتلات عدف ان حدرن ان وعلن بعقمي ازيو مستعاد اصفو سراوي تقاتيمو كبر مسوات غفيلو نزفتان مدرخ بعوات سقيرو كاتسالنتن تعواتنتن سورا زرقاقو تسلو تسنعاتن جيقننتن هزبي اريترا دميقو زوو تسلو فولي تاريخاو مدرخي اسرا سنة مبال اربعان اربعتن عاموتو اني ذكرلو اقات امن بقار نزو فولين دنكن زحبين جيقننتاو في تساميزي بلعو الهاقراو حابان كندمقو يقبايو

0: ከመይ ያለኹም ደቂ መስርዕና ከመይ ያለኹም ደቂ ጋንታና ተሓንደለኹም ደቂ ሓይልና ደቂ በጠሉና ሰላምታና ተቐበሉ ካብ ብፀትኩም ሰማዕቲ ካብቲ ምውቕ ሰፈር ዕርድታት ዘይትነገራት ዘይትነገራት ካብዚ ደቂስናሉ ዘለና ፊደል ፐ ዕርዲ ደንደን ሰላምታና ተቐበሉ ካብ ቦሊውበል ዕርድታት ማይከላሽን ካብ ፈርኔሎ ታባ ሰላም ዕርዲ ተስታ ድፍዓት ላጅን ትዝክሩና ዶ ዋላ ስረሲዕኩምና ሰብ ስዋራ ጉሎብ እንዳስጋ ሰብ ወድጋን ታባ ተኣማመን ሰብ ተክል ታባ ሃፀይነት ሰብ ጉሎብ ሰብ ቦሊውበል ናብራ ድሕሪ ገድልተኻ ኢሉ ዶ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምህላውኩም ቀዲኩም ዶ እሞ ህልዋት ብፆትና ሰላምታና ኣይብፃሕኩም ካብዛ መቓብርና ስምዑ ብፆት ትዝክርዎ ዶ እቲ እኳ ኣብ ገድሊ ከለና ዓይነትና ኪኑ ጸላም ሰዲድና እቲ እኳ ንባሃሎ ዝነበርና ትዝክርዎ ዶ ከማና ዋላ ስረሲዕኩምና ናፅነት ሕልና ቈንጢሩ ድሌታት ደርዲሩ ካብ ኪዳን እዩ ዝርሕቐካ እሞ ካብ ሕጂ ደኣ ነለልዮ ካብ ገድሊ ናፅነት ገድሊ ምስ ሰብነት እዩ ዝብርትዕ እሞ ካብ ሕጂ ደኣ ንግፀሞ እናተባሃልና ቃል ክንኣቱ ከለና እሞ ነዚ ከቢድ ቃልሲ ክኢልኩም መዶ ዋላሰ ኢድኩም ሂብኩም ድሮ ከም ሰብ መሲልኩም ልዕሊ መሬት ዘለኹም ብፆትና መልእኽቲ ተቐበሉ ካብዛ መቓብርና ኣንቱም ገርቡ ኪናት ዒላበርዒድ መንፈስኩም ብግሃነብ ዘይርዕድ ሰብ ማዕሚደ ደቂ ማይዒን ብሓንሳብ ዝዓመምኩም ከብሳ መታሕትን እንተ ንሕና ኣብዛ መቓብርና ኮይንና ወትሩ ኢና ነልዕለኩም ዓፅሚ ስጋና ኣብ ትሕቲ ምድሪ ፀናፀም መንፈስና ኣብ ህዋይ ዝሰራሰር ሰሰናዩ ኢና ንምነየልኩም ሽቑርር ንብል እሾኽ ንክወግኣኩም ብንህፍቆት ንሕምስ ኣብ ዝበዝሐ ከዓ ንሕጐስ ግናኸ ሃንደበት ቁጥዕ ቁጥዕ ንብል በዓል እከለ እንክጠልሙቓል ንናፍቕ እወ ንናፍቕ ክፉፍና ዝናርና ዕጥቅና ንናፍቓታና ማህደርሰ ታሪክ ተፈታዊ ስብስክሌት ታደቃቕ ንብረት ተኪባን ለጊባን ዘልበሰት መርፍእ ገድሊ ብሉይ ዘይተብሊ ኣላዶ እታ ዋና ዕጥቂ ጭፈታ መናብርቲ ቆርበት ገድሊ ዝፈጠራ ስጥመት እተደልድል ወግያ ኣጣቢቓ ሰላም ከኣ ትብለኩም ታምሳና ዝተቐብረት ጥውዮ ነፀላ ሓቕ ዝሰተየት ጉራምራ ምስላ እቲ ሽዑ ምሳና ምስ ተበስዐት ንሓዋሩ ምሳና ምስ ተቐብረት ኣላ ምሳና ተዳዊሳ ናብ ሓመድ ትቐይራ ዓፅሚ ስጋና ጠቕሊላ ተማምቖና ብዓቕማ ንናፍቕሆ ናይ ቀደም ምስላ እቲ እኳ ኣብ ዝባና ኸለ ሃልሃልታ እናሸልበባ ዓረር እናበሳስዓን ይውነጀው ከነብላ ሓወልቲ ደገርኩምላ ዋላስ ንቡር ጨርቂ እያ ዘላ ኣብ ውሽጢ መቓብር ኮይንና ንናፍቐኩም ከላእቲ ናፍቆ ዝላን ጉያ እናሃርፎ ሕሉፍ ብፃይነት ንምነዮ ወግሐ ፀብሐ ንፈጣሪ ንልምኖ ረመፅን መስዋእትን ክንደግሞ ሕሉፍ ብፃይነትን ምረትን ክንመልሶ ኣታ ዝናፍቆት ክንደይ ብርትዕ ካብቲ ዝነጠቆዮ ኣዒንትና ኣይህ ዘንብዕ ሽዳናኸ ከም ሓወልቲ ዶ ኣቕሚጥኩማ ምስሊ ግብጋባን ኳኩይታኣን ኣንቢልኩማ ዋላስ ደልቢኹማ ክሹኽና ሚላኖና ብራሾና ከላሽና ኩሉ ይረኣየና ትብዓት ምስ ተወፋይነት ምፅማ ምስ መስዋእትነት ተስፋ ምስ ብፃይነት ኩሉ ንናፍቆ ንደፋንቕሞ ንናሻዕ ንሰሚዮ ግን ከዓ ንሕጐስ መንፈስና ይሰራሰር ብደስደስ ፀበባን ቅብፀትን ተረሲዑ ፅጋብን ጠልን መሊኡ ምግብና ዝነበረ መግቢ ሰውራ ሓምሊ ጊደበሉ ሓምሊ ልርጅላ ደጊም ቈፅሊ በረኻ ኮይኑ ምስ ሰማዕና ብታሕጓስ ጥርንቕ ኢልና ንመስግን ፈጣሪና ንመስግኖ ንቐብርና እንቋዕ ፈጠረሎም ንብል ናፅነትና ድማ ንፅምበል ንፅምበል ግናኸ ሓንሳእ ሓንሳእ ንፋስ ናፅነት ዘይባህርኡ ግዛዕ ሒዙ እንክሸብብ ዘይባህርና ሸገርግር ንብል ቅሳነት ንስእን የዕገርግርነና ሸቐልቀል ብጠገለ ዘይብሉ ፈርዶግዶግ ናሕስና እንክድጉዶግ ምሕር ነስተማስል መንነት ከነጥልል ብድቁስና ንላዕሊ መንቃዓርር ደቂ ጉጅለና ከመይ ኣለኹም እሳት ለልዩ ካባና ዘትረፈኩም ከመይ ኣለኹም ምስልና ውፃእ መዓት ፀወይቲ ዛንታና ሳሕቲ ዘይቅዱ ሕሽኹታ ንሰምዑ እሞ بعل كل سب كينام كينام تكلم من بر وجنام ورقة وتاريخ وحيطام نفسون سواي زنبيلام يقولون أما حلم خيكون دقاقي من نصر جماعة كم جواي نجوهي نتعساق النصابو جو سرسر نقول ما حركنا نقص ما كتيان صبيك الصبح لنا تعتن لعلن نحسم عرق هون لنا متكل خون تمارينا نحبر خون هبتنا كم هلهم سبد فع مركبنا عبد تفسه سبت باو فيات سبري قولة عبد حم غشت حس أوين عندب دك حس أين تكل تباو فيات مسالفر عمتم سبت جح ماي كلاشين سبت مبوبيات بس يتحمل سب ماي ما أو أنا بر أوجد ولا أقول كرايم سعرفت عبد دابون با مسايبريا بهارات دفع أوتوبس مسنيالا دحند لكم سب كدانا كدان دم تنفسنا كدان متكل كدان موال قرم ورئينا نسمع بحرقنا خان وخرى سلام ببرهان تتكيو من النتنا تخلعو هاقرنا تفليتو دبنا بدم تحانسيسو مسمعنا كارزن نيوسي ندل يقوانا يبلنا كومي مليونا يقول قوانا ورئ انقوعنا ببرهان تسقر انقوع حزبنا تدرر انت نحنا سبقنا زلنا ابتها مقابرنا لعلي مدرنا قوامتنا رسني كانت قلل ابزو ما قرابنا سلل درق انكولنا انو مقلم كاب عقوار ذبنا ابتحتو او موقع كاع نبل بتزيتا قدل الشلو نبل قوبة زاين هابرو من نذكر عردتات فقر نسئل منفسنا اترنا نزلل كمي اللهم تما فقتي كمي اللهم فتوات تقار التوار ساي ورستي اللهم رخن قدن بعال حصوب معانطا بعال شدن تصم ممودو كمتناي قدلي ايهي تسحي وبعقلي زنبول تقنعو بعلي تسعيت الوطن بلقسي محاسد تقصعو بحقي اللهم دو كمانا تصنبر وددمكم سدنا تصوي ودن هزبنا نحنا دا قديونا الله انفوتكم قنع نقول نخيلا نقول نخيلا قناس انت مسارنا سعنا نخوحكم نلعلى قصنا كابتا مقابرنا فسانا صنو مود حينا حشوفتا لو منفسنا بس زي سمرز نبل بتستل من حمم منفسنا يقعر عندنا ينطر سلام يخدمنا نصل وسفرنا مقابرنا كما يالوخم دك من عردي مقلي السبق وضع قدي نفره نفره سقا كي حمق صنوع قلبابنا كي حرق حلنا مويتو كسعة كي هاتر بسسعة مسنواي كي نبر اللهم دو السبقية زفن تسكم داس حاويا بفشيختات صغرون مقاريا قبرو السلطكم كابصويا أبزار الزان معالتي قابعكم أوصيخهم كدنو نزخري بحبن نفسا قداموت دحروت فشيختان الله وز حد حدنا أمنغوت وقعي صلاة رزين كبري أمنغوت هزوي كابلو بزيصلي كسانة زبنا بعال ملوء حلنا قنكاة بعال كرداد نيتسانو أبزاني حانت دقيق زخرين ووحدات كاليث مصوار سينو تبتب الزبلنا بنوايو رطريت الناز عزر أكلو أطريفو مسقن زبز حمام حلنا نقيفو كم أخصم عن كلنا تطريقنا أبيت نشعرورو موت كي مسئلنا نقوى عمق أبري كون مسانا منشيرو قاسي أبيك نصاري لكمنا كم يهلكم دك ماي لابا سبسالينا جيغان رس مدري سب زبلكم مات كيح بحري سب فلفل قنبار سحرتو بخلا سب مزلاق نترحق زلا شلم نبلع لنا أعنت من فاستخلنا حدرا هو حدرا نقفيتا خيت رسعو كاب نسهلنا خيت فرتطو ككم إدكا خيت كون قزيو مقابرنا خيين قد قد تغطيعو علم كيت قلبت أنا خيين قد مقابرنا اللهم لسب قحيات سب بنص فيرو سب حراز حرماز ولا قول نارو سب تابع السرته سب انسه سب كوي سب قلقر مكال قوننا دك مرور اوش تقول قوانا خوينا نذكركم كميل نخم رسعكم الصغاتكم دوت رسعو ابرمز تسعسعو حراس نبرت قرعو زانتا خمي علمنا دفع قدمي بيتنا انتم هلوات بصوت ذكر ومنت هيوت امنت مسقرهنت فقر مسنعات لقس مسبسعينت سقاب مستميت برخات خطمو نموت تهدمو كند سبكم تدغمو كند هزبكم تحمو اب كند مريت زقح تقولو كسن حبلو خسرر يبلو نابرا دفعات نابرا سحالي ذكركم دو تحت اون اب زبانكم جربح بح كبل سقاكم انام تاريخ الزواور مخبصة اللوات عرر أكلكم ناس الناس أركم زعاتهم كم تنايس حلدة نقحو تم كلن بلس أنت كارعو نحن سابقن هو نحن سابقن تغس إنك تقولوا منفس قبل النفر حلو كما يسي مثل ما أنبه تبتم تبعات بخدعات مسوات النت بموت علامة بربحة بساي النت ببلس متكل بسنكل كل شركان بحميتها ويوازاب قيغوا كيدوان نفره نشقرر كيدك أصلا نحضر ملحسن قبرنا كل تجاف كي سفر أبكر عاد سمعت شفت النت كي سعرر وطيئنا نسلي كيدوان قرما قدلي قرما قدلي كما يهلغم سبك أدمنا سلامتا تقبلو كابزا قدمنا منابرتنا مقادلتنا سرحتنا سنت سرحت هاقر سبز فتركم بقية مستنكر انتن احنا قبائنا زلنا أمت كل قدمنا بأخاتكم علالنا كبأخاتكم تسبيتنا نواي لنا منفسنا زعباي لنا بقدقادنا حابني من سفنا ارترا ونتي خدامنا سرعي سقا خائي منابرتنا زان تقياتاتي زربانا ناصدنتكم يمقبنا أبزا ما بقدقادنا قدا فوسنا فقط انتخوننا حساس نبل بدقصنا بتن زلمسا آداؤنا آداؤكم حاوركم ناقاتمنا أعينتكم ناطللنا أبقودا قدن سرحكم أمو كمية ونعل لكم نزارو ونمسلكم نسميو أسماتكم ود ناصر ود بره نابلنا ندهي كساب تمسو نابنا نام عموق مريت ناب سفرنا حين بركم بحذر نحلو لنا قداس زي ترف كاب كوني مودة عمري كله انك جايش بخبره بزي كبري نسلي لكم كتبولو نابانا موت كي سعركم مخيط فلينا نسيو قالنا قال سمعتي قال لبوانا دك مسرعنا دك قانتنا دك حيلنا دك وطولنا سلامتنا يبصحكم كابزا مقابر كابزا مقابر كابزا تقدالي تعمزك تصفحي
1: زخبركم سمعتنا موداتا حبريتا لنا زخري محل سمعتاتنا عسرا سنف كتما مانهايم زكايد ابتقرب سوء مخانو تحبير الله ابتقرب سوء نختموتسو كاب كتما تنقل قصر شوعات تسترا سنبان ناب فوق لشتان تخيد ناب فوق لشتان تخيد اب تالش تراس وريدكم ناب تي عمر كوزلا متزلو اوي تقرب سو تبالتي كل سبون فلتاي بماكينه انت موتو خا انا فودنهايم برجر بارك از بحال سوسان شومونتن كلتا 50 شعتن مانهايم فودنهايم برجر بارك سوسان شومونتن كلتا 50 شعتن مانهايم لكم ناو كتموتو تخوليكم سلازي بقطر شوعته ن فوغلشتان غصا تخيد ستراسنبان ابتال ستراس توردو زخبركم سمعتنا نايلمو مدبنا تخاتاتلكم واتكون تصفان دا قبرنا كساب زمتس مدبنا نراخب عسرا سنخ نراخبنا كساب شعو دحان كميو